برسقينتي آكاشواني دهلي كنا اردو سيرفيسي بروجرام لان ينينوت بين ميديوم ويفيكا اجاز آكاشواني كارجلي كنا زرينوت وقت بوتو سو تجبين فيت سونسو كستا بحسبا بروجرام چيكين مزاد سيوا سنكالب ابيان بروجرام انتي سولين خان بوين انايات علي